بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. سورة الأعراف أتم سپارا 26 نمبر آیات. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا،

0: تاس اور د ریڈیو امن 88.4 نشریات د دې د اوریدو ډیر مننه.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصلي عليه. زما عزت مندو، تاسو زما اوریدون کی پاٹھا 88.4 باندھی او 90.0 باندھی زمو گنن درس چی دے آغا دا سورت یونس درے مارو کو شروع کی او سی پارا چی دا آغا یو لسم دا نن دا کفارو یو دا دویم حالت بیان دے چ پاغی باندھی اللہ جل جلالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخالفت کولو باندھ چ دی او کالا کہا چ دی مسلط کو اور تذی چی خبر دی دے پوری رو رسیدا چی دلوگی پوج باندھی د مرداری سرمنا او د ونو پانی چې دې هغه خوړل شروع شو. چې کله دې هلاکت ته ورجوغ شو نو اویرېدل او نبی علیه الصلاۃ والسلام سه د دعا درخواست وکړو او وعده وکا چې دا عذاب مونږ نه پورته شي نو مونږ به ایمان راوړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د قحط دا اوچتولو او ختمولو دعا وکړه. الله جل جلاله دغه مصیبت چې دی هغه ختم کو او خبر

حجي مسج راغي لي السلام عليكم وإذا تختي نصرتين مسج كو فرحان فرحان سنگه صحت دخده وما سرا چوٹا عثمان او سل نورین هم پروگرام ہو رہی نوری رماننا فرحان عثمان او وڑوکی سل نورین ساسو دیر شکریہ میرا بانی 0317 090 6075 0317 090 6075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0